0: قمسو كتو سمبي خلات لك سرب خاكي بنياني هي سيتونا كخوت خاكي بني ومركنا كستي بيتونا كم قمتا ماي ماي خلات انا كسا بولين تني خاكي بني لك كم كتاستا نين كراش نيو خلات لك انا كلات اسكراكي اتنخ ام كون خمسة هي تشمان خا استا باشبا مركنا كان لكنا كسوت خلاك كم انت تبوك ستوقيت يتيانيان ماي نيكو لك روح كون هكوبيت ماي كوتيم استوك ستوقين خا باقتا وساس يتي سيراكي بني لقات خلات السيمفوريا نوما ماني بامشي تبتنيان كم يساكي لاتاس كالوابان
1: más morquí pantaclifacho como aquí.